الدين كما الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. اليوم مدرسة يا من الله عليهم بالإيمان وهيبة ورمى

فجاوب رحمه الله سبحانه وتعالى وهو يقال يا فلان بإلزامها أمرين من بينهما جيوا جيوا وليل جيوا داري أكينا لكي تدين ترى بإلزامها memaksa kita untuk konsisten

الصلاة يوم له سبع واضربوهم على الباب وهم أبناء فإن تحصل أن نتقليل الصلاة التي كما يقال بالمسجد الكبير واضربوهم على الباب dan pukul mereka ketika mereka meninggalkan sholat dan ketika mereka usia

أنا التفسير بالضبط يعني ساعة ابن عباس رضي الله عنه هو أنفسكم فأن رضي الله عنه أي في الانتهاء عما نهاكم الله تعالى عنه والعمل بطاعته. فكان من الكلام لا يترك من الانتهاء يقول من جعله